0: Lyden av Norge. Her lyden.
1: معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
2: راديو هانبول.it presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: جمعة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Tune in to your number one radio station.
1: Benvenuta online, Imperia.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: معنا كتسمتوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: تسمع معنا كتسنتور راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione radiohandball.it.

0: Buon ascolto a Catania.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: رجوما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجل في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? radiohandball.it

0: benvenuta online, Vercelli.
1: Questa è RH.it.
2: معنا كتسمعوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.